0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا يا الله أبواب الخير وافتح علينا يا رحمن أبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسرنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا يا الله بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
1: آمين آمين يا رب العالمين. Semoga dengan doa yang kita baca ini mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita hari ini dan tanpa buang masa lagi Ustaz kita untuk mulakan dengan ayat 17 hingga 24 surah Al-Hasy di halaman 548. Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah mafaqihna fid din wa alimna ta'wil. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat bersama-sama lagi, dapat bersiaran lagi dalam kuliah tajwid dan tafsir Al-Quran di Langkah FM. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini dapat kita menyambung lagi ayat bacaan kita nanti insya-Allah, dapat sama-sama kita mempelajari beberapa hukum tajwid dan dapat sama-sama kita berkongsi beberapa pengajaran ayat daripada ayat-ayat bacaan kita nanti insya-Allah. Untuk petang ni kita akan menyambung lagi ayat-ayat seterusnya, iaitu bermula ayat 17 hingga 24 surah Al-Hasyr. Dan seperti biasa kita mengharapkan sahabat-sahabat pendengar yang bersama-sama dengan kita pada ketika ini agar sama-sama menyemak ayat-ayat bacaan kita di halaman 548. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكان

ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم